بي بين فين دعوت هيلبوت دعوت غاممس بمفيك لورا فيدرسون وناثان غورلي اما دو امريكان ازون فيدل ان ديغاري في لابوراتوار زون اغن تيم زون ايريس ان هيسون بي مونكوي دوزون تون ا ديستراين جابارس بين فين هوي ولي تنت نهي دوزا بلادن برايت اور داركلي ان هليا ريل